كابيساكي مناد خلانا كل جناك قلتي هناك تيناك خلي الكيبنا ما أسكي أروما كيبان سسينا تقي خمنا كم بيرون سنيان هيتشورو سابادو رون كاسينا ني أبوني تونكا باياني أورناكو ما كيب تواي خيسا تونكا باياني أورناكو ما كيب تواي خيلانا كل جناك أكسبتيوري فقسيت وكما خا باتشا خانك أكيبوني سران تواي خاراكي خان كنا باسي كوكي باسي سنياني وكم بيروسهم Arun tasnyani munat hilat kuyak. Kun sanchitura sana lura sipta uthawina kamana. Kolitio kolitia achachila wicha. Wainucho tabakita. Arun tripsmawa kaukniri radio tokis kumana kista sipkista nchitura sana. Uka radio taipi. Bolivia urak pacharu kamanake ang kamarkaro.

هاليو كانت تشوي ما قنار تقوينا كاسبرينتا انا كراك تاقي خمنا كتاك تشو هي سوالي كغريا هانتشو كم كوزيست اوينا كخم هاليو كانت كوزيست اي منا بخراك تم تبتأسينا كيا باتش مرنا كانو كم كوزيست اوينا كاس است اتراكيرا مبيا كخا غريب نكتر توقيتا الاربوليتا